إلى مسيري يسر لي ميسر العسيري ما اختار لي بلا مسيري ولا لعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا ما توجه المكاري ليا باق حبا.

دي رد لخير جهتي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فرد لخير جهتي لعين يسوق لخيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيق عادل قاد الهام قد بيالي ما لو انبيام بدت اليوم برب الغيب أعاشني ممن خلوا وخيبوا لا يتوجه لنحوي مضرب أني مات مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم كتبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ذو الحجة بشر ذقت حلاوة عبادة بلا تعبها ولا عمري قبلا وجاني الإيمان بالحلاوة وكان الإسلام بالتلاوة أكرمني

بآياتني وجيل أخي لم يكن بآياتني توفيق عالم عليم وخبير قد خادني وقادني الأجر الكبير بركة النافع شفت الحياة.

0: الجاهلية بلا سخط وعين حياتي قبلا لي كمحرم وسفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وسوال في كل عام آمين يا رب العالمين.
1: وجهت وجهي

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وسكور. وجهت كلي بحمد

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا الزمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع جميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ كل عن الملام. قدمت سيد البرايا أحمد والأنبياء ورسل يا من حمد. قد صلاة وسلاما أبدا لهم كما أعزيت من لم يعبد. إلى النبي قد صلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل سل وسلم واستجب سؤالي. للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وقد

يسير لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا نافع صل وتسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام صلاة سر عرس القسيم السمدي على النبي وآله وحمدي رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل العدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني صلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصف مؤمنة مد لكل محسن ومحسنة على بسارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين.

وجه لمن قد آمنوا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل

إلى سواهم سرمدا وردا نافع يا كريم يا محيمن ليستجب وللذي يحيمن نافع يا كريم يا محيمن ليستجب وللذي يحيمن حفيظ أمة خير المرسلين عن الذين كفروا برسلي قل لهم نصر العزيز العاجل وبصرهم عاجلا وعاجلا قل لصوي الإيمان ما يسيد حبك يا من عنده مسيد أخني صوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعني سكوني على النبي والرسول ملتهد صل وسلم يا مبيد من جات للمنتقى والأهل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له خلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس الراجيا ولي خديت دون سك حاجيا أوصل لأمتي نبي أحمد مصليا عليه في من حمد نصرا عزيزا يسمل الكبار مع زغار رد لهم من بار سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بالفرع الكتاب والفروع مع الحديث ساحي صابر نافع بالفرع الكتاب والفروع مع الحديث ساحي

يا مغنيا عن مدفعي محوت قصد الدر لي بالمنتقى وخدت لي ما وده صوتك.

نجيت من بيتعلق مع من الشياطين فسكري اسمع وجهت سكري الى الرحمن المالك الرحيم ذي الازمان كرمني في موضع وبلدي مكرم بالأمان.

ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيدان حمنته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير در والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلهوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين سلموني قبل نحت مضرتي كساك الكبل عنين تفت مضرتي والبلوى بفضل مخن

لي فيه لسي أحببت لي وجالب الأسى سببت أجبتني جواب من تعلى عن سنة وختل فعلا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بصير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرها يا من مها عن الأسى وترها ما تما علي مر من بلا يا من جميع كلمتي تقبل ما تما علي مر من بلا يا من جميع قدمي تقبل نجي عيال المصطفى بعد السلام مع سلام من غداهم القلاب يسر لهم بي لذي تعسر فكل ما يسرته تيسر ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاز الذين ساعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمني الأبرار بالنعيم وكبت الفجار.

أبرمه من ضيفه لم يضمب جزاء من بار سسل عرس البكاء فكل من أبكاه سر كرسي البكاء إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها للخارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أصحب

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء. هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء. مني له أنفع حمد وسكور ساخن متن للمستقيم.

من خالف الحق والرسول برأني إله من سكر ومن كل نفاق وسعادة الدم برأني الإله من سرك ومن كل نفاق وسعادة

عليه بالسلام وسيلتي له ولخاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وخدي

أنا على الغدا فخلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ قاد لي ثواب على الذي أورثني ثواب على الذي طلب

وسل لي وما عتره نفلوا خدمة غير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغير ذهبت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مسيل الألمي للمصطفى وجهت مالي خادا نفعا بلا مدر.

خير الأنبياء علي تسليما حبيبي ربي قلت له كليتي في علني وسري وهو لي خاد الولني رفقت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديلا رفقت خدمتي إلى الماهي السند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد.

أبقى سلامي الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم سمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق صومي جئت بسا قصيد ساكرا لك به وقبل ليقطف لك زنت قصيدتي تي سكورا ولم تسل يا ما

مضى من الضر محوت ظلما كافاني من ماله كفا آت بما لخير ساخ كل من جار أكرمني بقل هو الله آت ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجهل الأكرم أنفع الكرم وضرري بغير ردل سرم أسأله كونتي الخسيدة خارقة لعادة المفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتقى

رحيم يا حيو يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا حيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك قديم ساسلا مسلما على مصحصح القلاب ناجاك عبدك قديم ساسلا مسلما على مصحصح القلاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام.

عليك بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وببسم الله الرحمن الرحيم وبلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعبي بجاعي بركات الجميع آمين يا رب العالمين.

فلتعبدوا ربكم ولتتركوا العددا. له البرايا لح الأفال جملتها بالملك والحمد في الدارين منفردا. لعوت

دأبا وأقر من عن نحجي عنداء له علي لوجه لاعب سنتي إلى ارتفاعي أمداح طرى عددا له علي عدايا سحر نافلة لوجه ربي بحب قد برى الكبدا هداني الله بالماحي محمدنا وبالكتاب.

وكل ما سئته لا بد أن يرداء لك الملوك مع الأتباع والوشراء ومن يعاصمك يلقى الويل.

أنت العليم الذي أشكو الضلال لحوق فلسرع الصدر واجعلني كثير هدى على حبيبك سل عني سل في أبد مع سلام ولي نور به القلدا على حبيبك عني سل في أبد مع سلام ولي نور به القلدا للمشتبك سلاة لا انتسام لعاء مع سلام ولي قلت بي رقدا يا رب سل وسلم كل أسر

اللهم سل صلاة كاملة وسلم سلاما طاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القوافل ويستسقى القمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. واجعل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العيلة قادية لحوائج الدنيا والآخرة. آمين. بسم الله الرحمن

وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أحلى الدرجات، وتبلغنا بها أحسى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. واجعل بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم حروف الحوقلة تحفتي وسروري وبصراي في الدنيا.

بتطهيرك راديا عنك رضا لا شقت بعد مكملا في هذا اليوم استسلامي وبيع تدبيري وسرع في الكتاب العزيز والحديث الشريف في يوم الأحد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله كل يتيم فائه الأحدين.

عبدا له قادما للمصطفى الأحد. الحمد والشكر والرضوان من قبلي إلى الحفيظ.

عزمت كل يتيم ساعتي لك يا ربي فكن لي في خيري وفي بلدي بريت من قوتي ربي ومن حيلي مستمسكا بالكتاب الحائش الرشدي اسرع لي

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassida online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

سرين بسير مثنا خيسي فكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما غيستي شقيا من لم يهوك كولا باج تخيدنا ملاج كو سونو بوروم مونيما ماكو بند مانيكو ندخ مننا كو بند مونيما واو خاينا لولا تخ منان شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تخيدي كيب كوما باج ci lawhul mahfuz.

صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واسكرته مقدمات ربي وهو الذي سميته بالبدي.

على الذي تقدمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاي والآل والسحب بلا انتهاي وكن معيسني بحق الأصبر وانصر علي بركات البصمرة وصل يا رحمن ولتصلي على النبي حبيب كل مسلمين وهو الذي سماته مديم ولا لواء صحبه ومن يديم.

رحيم والتسلما على الذي به كسفت السلما وصل يا رحيم والتسلما على الذي به كسفت السلما وصل يا

تنبيتي ولا لواء صحبي سوى الحياة وهو الذي سميت بيتي ولا لواء صحبي سوى الحياة وانظر علي بركات البكرة يا من الوجه لخير سقران وانصر علي بركات البقر يا من وجهه لخير سقر وانصر علي بركات البقر يا من وجهه لخير سقر وغيرها من كل باب النار والقسي والقسران والسنار وصل يا ملك والقسلم على الذي بصرته بقلمي وهو الذي

خلافة وخير الكذر يا أس الخداء والورى والخدر وصل يا قدوس بي تسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالصفين والآل والصحب سوي الوفاي وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تخرر ولا انتهاء وعصمة من الأسى وتسكري هاسا نسام والتنور فكري وصل يا سلام والتسلم على الذي به

عابدا واجعل حياتي يا سكين فائدة وصل يا مؤمن بتسليم على النبي الله في تعليم وصل يا مؤمن بالتسليم على النبي الله في تعليم وهو المسمى صاحب اللواء ولا لواء صاحب على استواء وليهب بصورة أنام كونك لي بالجود والإنعام وصل بتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو سعيد الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا قر الرؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المحسنين ولي خلد من الأسراف وخيرهم بسورة الأعراف ولي قلب من الأسراف وخيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى

الإمام على الذي فاق الكرام العلماء وهو الخطيب الأنبياء والآل وصحبه في الحال والمعال وليه بسورة الأنفال فتحا مبصرا بلا إخفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرح الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانصر علي بركات توبة بلا أذى ولا عدا أو هوبة يا متكبر دوام الصل مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء قرآن والآل والصحب وخذ برام وليهب بحق يونس المرام وليكن بلا أسى ولا انسرام وصل يا خالق ولتسلم على حبيبك القليل العلم وهو النبي الأنبياء المخرج ولا لي ولا صاد يا من يخرج بلا تحرك ولا إجال يا من بمكس قد مها المجال بلا تحرك ولا إجال يا من بمكس قد مها المجال وليهب بأقهود كلما من تأريد للجنان كلما وصل يا باري والتسلم على الذي علم تعلم وهو الولي وهو المبرر من العيوب وهو المجرر وآله وصحبه وليهب بأق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أطرنا صوره منك هو النور الذي لا يدفع ولا لصحبه من يدفع وليهب بسورة الرعد الأمان من العاد ومساقات زمان وصل يا كفار والقصلما على الذي بصرت

الرجال والأصحاب يا من حلم وهب لي التليف وتفهيما واليمن في كل لإبراهيم وصل يا قهار والتسلم على الذي يجلو تجاب قلمي

واحفظ بي الذكر وكسل اجري في الآل والآت بحق العجري وصل يا وهاب ولتسلما على الذي ساق لخير الألمام بك جزاء منك يا كريم ومنه والسكر به أروم العروة وسخى ساكن الأعلى يا من هداه هاديا وعلى ولالي وصحبي بياق النهل يا عازما من جالبات المحل وهب بساء نسام يا رب البصر بسيد البصر أفضل البصر وهب بساء نسام يا رب البصر بسيد البصر أفضل البصر واجعله مفتاح الخير والمرام وخير أجير وردا بلا انسرام وصل يا رساق والقسلمام على الذي

يسود كل سي نفور صودام وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا أنقاه والنسيب ولالي وصحبه وبإسرائيل هب لي كوني بسر كل رأي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجبريل نسل بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب

واكتب لي الأجور والصفاء في كل سيء واكفني جفاء وصل يا فتاه والأسلم على الذي كفيتني من سلم قبل بجاهه وقلت لأمان ولسواي ينتهي ضيف الزمان هو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكلي بسورة الكهف ونور كليم وصل بي تسليم يا فتاه على الذي سمعته مفتاه المستجيب نظم وهو ساهب وآله قر كمن يساهب وانصر علي بركات المريم واجعل فيود مخجلات الديما وصل يا عليم بي تسليم على الذي بعث بتعليم وهو أبو طيب وتبيب

القرآن وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلق بفضل يا سميع وارض عني صحب كرامي ثم عن ناس مفافا نسمي ربي عيس عني واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وخذ لهم منا لسكر مؤمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك ردا ومرحما واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوصل مسيد الحسن وصل يا كابد والقسلم على النبي والرسول سلمي.

وانظروا الي بركات الانبياء وسرمدا يصلي عليه بسلام في كل من وفقهم بالعملام واجعل بجاه عظيم سانسام لك احب من عبادات عسام واجعل بجاه عظيم سانسام لك احب من عبادات عسام وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العلم وهو النجيب وهو المنتجب ومن نهض به لبس النجوب هو المهذب هو المنتقب ولا لواسه ومن ينتقب وليهب بالحج دون سلسلة منك المنى بخير آي منسلة وصل يا خافض والتسلم على الذي به جلوت سلما أي كاسف القرب رافع رتب يا من به كوني قديمه الكتب واله وصحبه والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع والتسلم على الذي به موت العالمين بخير إثبات له في أبد كما محوت تجالبات وبدي أي عزة العرب سابه العرب وافسح العرب أنفس العرب ولالي وصحبي بحق النور يا ماحي الإنكار والتسليم وصل يا معيس بالتسليم على الذي صفى به تعليم وهو نجمك المنير ساقب وهو المعاقب نفيس العاقب ولالي وصحبي سوي الخان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مسل والمسلم على الرسول الله نور العلماء وصل يا مسل والمسلم على الرسول الله نور العلماء الكوكب القالب والقطب المهاب الراقب المراقب النتن سهاب وليهب بسعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصدنا المريد واجعل حروفي فوق كل أمل صلح يا من يقود الأمل وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له نسور سيدنا محمد وسلم ولالي وصحب وساس علم بخير توجيح إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بخير آفة ولجمع صمل والتقني تناسعا وكدرا إلى الجنان قل يا من خضرا والتكفني تناسعا وكدرا إلى الجنان قل يا من خضرا وصل يا حكم والتسلم على النبي المنتقى مسلم وآله وصحبه وليهب بسورة القصص سارها الرب إلى سواي والتلاسم البصر إلى الجنان قل يا رب البصر ولتفنني بالسكر عن تسكري ما خمد ولي نوير فكري وصل يا عدل صلاة بالسلام على الذي علمها كل ملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال وليه بالعنكبود كلما يسرني مع البقاء السلمان وليه

خبير على الذي جزاه كبير سيدنا محمد وسلم ولال والأصحابنا في السلم وانصر علي بركات الروم نصرا به أكون ساتكريم بخير آفة وخير قدر يا سالقداء والورى والقدر ولي بلقمان عدم بنورا في كل شيء وقت خرورا وصل يا حليم يا عزيم على الذي قادت له تعصيم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسر سلم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسر سلم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسر سلم سيدنا محمد وسلم ولا لي ولا صاحب وسر سلم إلى سوايا والتنوير كلي

ذات الحلم بخير أعمال وخير العلم ولتخلنا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير العلم.

كفور يا سكور على الذي تقدمه المسكور سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين وليهب بسبئ

0: السلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد صحصح سبورا إلى سواي والتدم لي أمان مع ردائي والتصف لزمان وليهب بحق ياسنا المنام بلا تسلسل وقل لي أمنام ولي باليقين حب جملة ما أحبه من سالحات تعتمام ولي باليقين حب جملة ما أحبه من سالحات تعتمى وصل يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقود سيدنا محمد وسلم ولال وصحب وعصم قلمي باقي داود واقي سمري صف وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي قالت له تجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولا والأصحاب أهل ارتقاء بخافر سلبه واقف صلت وحرمته سورة التي منجلت وصل يا كريم يا رقيب على الذي تلا به نقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة صروف واجعل الوسام يا من لديه ما أحب من عسام وهب بسورة الدخان للرسول بسارة له تجر خير رسول وصليا مجيب والتسلم على السفيق الصفعاء الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال بحرمة جاسية معظمة يا خائرا له العلا هو العظمة بحرمة جاسية معظمة يا خائرا له العلا والعظمة وصل يا واسع يا حكيم على الذي قادت له تقسيم
1: سيدنا محمد وسلم بلال وصابق ومن قد أسلم سيدنا محمد وسلم بلال وصحبه ومن قد اسلم بسورة الاقفال والقتال يا مغنيا عن جانب الاقفال بسورة الاقفال والقتال يا مغنيا عن جانب الاقفال
0: وصل يا ودود يا مجيد على الذي قادت له تمجيد سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب وقلب العلم سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وقلب العلم بحرمة الفتح واقي الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصليا باعث بي تسليم على البصير السافع المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال بحرمة المجيد واجعل قدي لديك يا ستور خير خطي بحرمة مجيد واجعل قدي لديك يا سكور خير قتي وصل يا سحيد بالسلام على الذي تمته الأقلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخذ إلى الماح بحق الساريات خير البسارات تدوم ماميات وصل يا الحق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولالي ولا سابي وعصم قلني وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لي وعيالي صلما وصليا وكيم بسلام على الذي تفضل الأقلام رسالة وكونه فوق الجميع خلق المصور الذي له الجنوح رسالة وكونه فوق الجميع خلق المصور الذي له الجنوح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة النجم وحق القمر يا خائدا إليه خير سمري وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بصرا ليس تريم وصل يا قوي يا متين على الذي محت لي فتون بلا رجوع لجناب أبدا سيدنا الذي به من كبدا سكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلم بلالي وصحبه أكرم قلمي وللنبي

على الذي قالت له تحمل وفاك أفضل ورى محمد وخذ له من قدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلم وصفه ما يسره من قلم بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة حديد ذات العظمة وصل يا محسي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المصفى والآل والصحب وخدمة الرفع رفع قبول وانهما من الصدر من خير الإقوال الذي له الخضر وظاهر وباتن عاصم سرمدا من التلبس بما لم يحمد آمين يا رب بحرمة الجلال وحرمة القرآن وكن الجلال وليه من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راديا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضرر وجع.

عبادتي توجهت وخدمتي لديك خبن وجهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وحبيبه صلاح صالح قبلي واجعل توالف إلى الله من خيرها يا خير مالك واصرح بها صدور من تعلم صرحا به لا تعتريهم سلم وصل يا معي صلاة بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة الحصر والانتهاب والصفع والجمعة دأبا أي سعاد وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بصرني به مميت سيدنا محمد وسلم في الآل وصحبي وكل مسلم وبالمنافقين والتقبل وجه أسن لخير ما لا نبقى.

musalliman ala allazi falbada sayyidina muhammadin wallahi wa sabi fil al wal mali sayyidina muhammadin wallahi wa sahbihi fil al wal mali سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل بسورة الطلاق والتحريم زدني نبي الأرفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من كفيتني نور ساق صل بتسليمي بحق الحق على النبي والرسول احمد ولا لوصحب عمر احمد يا خايدا لاحسن المخارج صل على سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب وكفل الملام بأق نوح وبأق الجن سل بتسليم على سلمان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد قادر يا مقتدر أنت الماجد سل على مسمّل المدثر بحرمة مسمّل المدثر وسلّما عليه في الليل وفيه

محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعالي. أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أسن الآخر، صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه في الحال.

وسلمًا على الذي فضل بدام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي بسورة قيامة المعظمة وسورة الإنسان سات العظمة والمرسلات وبحق النبي وناسعات وفؤاد النبي يا من لخير در كف وهبس صل بتسليم بحرمة العبس على النبي المنتقى مطهر محمد خير ورى مطهر وقل له بسورة التكوير والانفطار سيد التنوير بلاده وصحبه والتخنني عن بدء بك ومحيص مني يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي مصلح الأحوال صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نور وآله وصحبه وقبله بسورة المطففين سؤله وهب له بالانسقاق والبرود وسورة تارك ما فعل قبل القيامة واسم كتابه يا واحبا

دائم المبصر على النبي المنتقى مبصر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتكفني يا رب ما لم تردلي قبل انتهاء بالنبي مفضلي بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد.

0: فهب لخير نقم إلى الجنان قلت يا منتقم.
1: سل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا. سل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا. سل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبدوى بجديد المنجى مقدام.
0: بصرح وتين وسورة العلق صل على فاتهما قبل انطلق. سيدنا محمد وسلم ولا والأساب وصلق اللمين. عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي صف بدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بسورة القدر وحق بينا. صل على نبي الأله بينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا مالك الملك بحق الزلزال صل على من يقاد النسل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا رب سل الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي سل مسايا أحمد والآل والصحب وساسايا أحمد بالعاديات وبحق القارعة. صل على سسبق والمسارع سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب لسينا أقسط جامع يا خني وانت المخني صل بتسليم على مستخني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنسم خير المرام وبتكسر وقت العصر. صل على من ابتلي بنصري به بغير آفة ولا كدر وسلم عليه مجري الخدر به بغير آفة ولا كدر وسلم عليه مجري الخدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من قرباه رب سانع يا من له مفاعل من الضرر وقد كفيتني أساه والخرر. صل بتسليم بأقل مزل يا من كفى نهاك ولف المسى على النبي محمد والآلي وصحبه في الحال والمال. يا مخطي النور بلا أفول صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد ولا لواء السحب عمري أحمد باقي ما أنزلت.

0: كل سلما من كل ما يسوء أو يضوء رحمن يا رحيم أنت البر من كل ما يسوء أو يضوء رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منحيا من قبل جهادي سل بتسليم على خير الورى ولال والصحب وكل النورى وليهب في كل سيء نفع ما هداك والتهب لرفع وليهب في كل سيء نفع ما هداك والتهب لرفع
1: يا ربنا بسورة المعون وجيل الخير درر المعون يا ربنا بسورة المعون وجيل الخير درر المعون يا ربنا حبل بأقل كوسري يمن الحياة وأجور الكسر يا ربنا وجيل الخير الكافرين بلا مدرة بأقل كافرون
0: وارث يا بدي وانت الباقي لك راد سبقك اتباقي سل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه وجعله ذا نسم الخيرات من خير الظروف واجعل به ذا نسمة الخيرات جميعها يا محيي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفئدة الفساد والكفا إلى سوى نحو وبالإخلاص جل إلى الجنات بالإخلاص رصيد يا صبور صل بسلام على الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس يا سايا من طلق واكتب له صلى عليه بسلام بآله وصحبه باقي السلام واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف مسارة ينمو بها معروف بكل حرف من تلك الحروف مسارة ينمو بها المعروف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتضرعين في توسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى بدا على الذي به لنا الهدى بدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سويت نوال الوال هذا وإن يوم سوء توسلي له بأسماء سوي تفضلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على لسيبه تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن به ينجي ما يروم ربي بنوح

وقيني دنيا أخرى موسى وكن بموسى وبجاي عيسى وقيني دنيا أخرى موسى وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله.

آيات الله ثم عليهم ليهبمانا فساهب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جتلي بالإخلاص والتوفيق بأق عثمان حق نورين وبعلي

بأخي طلعت وبصبير وقصا بمجد من دير وبسعيد وابن عوف النجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي عبيدة اجل ما يفت إلى الجناب واكف عني ما يفت بحق عبد الله نجم عمي أي ولد العباس كشرعني.

وهمسة عني في كل باس بحرمة الحسن والحسين جد لي في الدارين بنورين بحرمة قاسم ثم الطاهر سفي سواحر مع الدمين بحرمة طيب إبراهيم أدم علي بسر وتكريما بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني للحبس وبالرقية وزينب كني الطرد والحجاب كل الزمن أمني دنيا أخرى بالكرم بأم كلثوم وجنني نقم بأوسمي عامر وحرمي واقم سوق تقبل كليمي وبربيعي وبجاي الأسود هب لي استقامة وكون مودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولين بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولين جد لي بي قفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري حصلي الورى والنسلاق من حوايا والبداء وبأبي هريرة وببلال وبي سحيب ربي كل بنوال وطاعة تقبل وصفني من داي شرا وجحرا لأبي الدرداي بحرمة المقداد ثم خالد وبي سبير أولي المقاسد بحرمة المقداد ثم خالد وبي سبير أولي المقاسد وبي أمير مؤمنين أمراء قني مكرا وساقا وقررا وبأمير مؤمنين أمراء قني مكرا وساقا وقررا بحق قائد المجاهدين علي نسي نبينا بأقصاد وبأقوى جني تمسكا يساورا بحرمته قاسم ثم خارجا زدني أقفا متبا مناهجا وبي أبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناي وبي سليمان خني كيد اللعين وكيد خيره وكن لي المعين بأمنا خديجة هب لي أمل في العلم والأدب رب والعمل بأمنا عائشة في النعمة يضرني في الأرادن والسماء بأمنا حوزة في البين أبد وبينما يجر سوءا ونقد بأمنا زينب زير ما سار مني وما بطن واجعلني وسر بمالك والشافعي وابي حنيفة وأحمد استجبي بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل هب لي النعمان والنفي يجعل مثل قيس الكرمان بجاه إسرافيل هب لي العصمان ولتكفني أحوال يومكم بجاه إسرائيل كن لي يا جميل طول الحياة وكسى بعد الرعيم واجعل توسلي لمن يطوبي سعادة الدارين واغفر لي بي ولي يجد وللسي دعاني لنسمه من أمن ورضوان ولي يجد وللسي دعاني لنسمه من أمن ورضوان وبسعادة وبحماية عن جملة أسواي والعناية
وبالنجاة من سعال والعساب والسكرات الموت.

وبالبسارات وبالسرور عند المماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وعلي ما ساب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سعاب يا سميع واغفر لكل سيء تعلق بيان وحق عن

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم حدد حروفه مطلقا بشارة خالدا أبدا آمين، وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حبل الله وهو أحمد، قديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع سبيه المصحب الهدى.

سفيه المقدم هند الذي تسكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تخر حين النبي بها كما تبر نويت من سلحام خدمة تسر مصفحا به كفيت ما حسر حضرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وحناء وقرر أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وصحصح غرورا وقمت ناسما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمخر الأسنى ملتمسا من مالك.

نسما مباركا يقي الحسابا كما الذي كابدني أسابا أرجوسة حافظة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراخب في آجل كحاجل للراخب قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائدا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك حبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

أمرتنا بأن نصلي هلا سيدنا من البرية هلا محمد وأن نسلم هلا يا باغيا أبغيت سرمدا هلا فسرمدا سلي وسلم يا كريم هني عليه ولتخذ لي ما أروم سلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي سلي عليه في جميع السهب مع سلام ولتوجه لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله سل أبدا وسلما على نبي سبقه قد حلما سيدنا محمد والآل وسب في الحال وفي المآل يا من به استعاز خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل والسب وسن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وزانه عصمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ساعة تهليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما عزمته بها والحسبلة سل عليه ولتسلم كلهم في الآل والسب معا والسالحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل واسهب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وغاب حسبل وخير منسل هبا ببسملة سل بتسليم على من فاخا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وشبه في الحال والمال كما بك استعاذ من سيطان ونور القلب.

ببركات البسملة وتغننا عن قسوة بعصبلة وانصح علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لهزب ماتها وتغننا بك مع المختار لنا بحرمة نبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت عبد الكلام ولتكفنا بألف التحوس ما يستحاس منه يا مهوسي ولتكفنا بحينه كل لهين وكل ما لم ترده لي محين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لخود ولتكفنا بالسال كل سل وعن حرام أغننا بحل.

ربي هب لنا فضلا به يخبرنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سهادة في الحال والآتي وقرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا هما حشر وهب لنا إلانة بالأليف بغير هسيان والنبير مالفي وهب لنا بلام لطفاً عاجلا مع البزارات ولطفاً عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقا مات الهلا بالتي فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية حلا نبي خبلا سيدنا محمد والآل وسبحني واستجب سؤالي بحرمة الحسبلة المنيحة سلح على من جاء بسريحة سيدنا محمد وسلم والآل والسب وكل مسلم ولتغنني عن التحوسات يا واحدا في وصفه والسات وفي فعاله وجد بحسمة لي من الدر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مزاركة سل وسلم سرمدا يلاه حلا نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بخير مسرك وخير مسرك ولتهدني بها كساحا هاتي ولتكفي خيره.

وكل شيء قد هوى تفليسا. لك سكوري بعد حمد خالد يا حاليا حن ولد ووالد. أذهب لغير جهتي سيدانا وليرد في وطني أوتانا. بحرمة الألف في التحوز قلد لي الحزمة يا محوسي. بحرمة الحين تجاوز أبدا همن يلوز.

حرمت السالئة لكل من يسوءه بسري من أبناها السمن بالباء واللامين هبلي بركة ولي اللين باغيا بتركة وليهب بالهاء أنفى هبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لهن من قصد نهوي ولتكن لي والطعن وترد بحق النون كل من مرد لخير ما يدرني حيث ورد وأسهبن كل سيطان مريد بألف السيطان لا نهي يريد ولقي خيري اللحين حيث رعم درا ولا تنره مني المرام وبالسقى

وليس ينهوني بكيد او لبيس بتائه وجه توافه الى غير جهاتي حفيسا بهلا بألف السيطان أسب مكر ليس به يا من أديم السكر بنون هردودا لنهره جميع ما عاس من كيد وكن يا سميع بألف الرجيم أصهب درا جاء به له وسحس سرا بلامه له الملام تسرب وتكفنيه وفادي حرف برائه ردله ما قصدا في من الدرر.

ساءني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء مهجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا حسما يا مغنيا حن كل من تحسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي ودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب اللام إن هبل الفين منك جميع لين مع صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل سؤميل بألف الرحمن لإجابة هب يا بديحا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا زدقا وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من خير سخط وحناء يا خديم وليهب بالحاء

لن يستهو ومنك نفحا بردا لا يقته وليهب بألف رحيم إكرام سي الحب وسي ترحيم وليهب لسان سكر ورداء باللام والراء وخد للخرداء وليهب بهائه هباء مغن يوليه من يستباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يسكرا واقبلا وليهب بميمه ما هو الهيوب جميعها تيا وهلما بالخيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجحل بحق وجهك الكريم يا واهب الحزمة والتكريم حروف النساء خير بركات وسكنات تسكر

سيدنا محمد من عصما وآله وسببه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حدو اللي سوى جنابي يا من له حمد سائتنا بي وانظر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا صارفا قتلي قبل نادما يا من كفاني

محمد والآل وسيبه في الحال والمال وتلخ الآمي ومدادي للإله وللرسول جنة هنك لله وتحل كتابة يك الأعمال الصالحات ليخد آمالي وتحل لوجهك الكريم قتي بركة للوزر ساتحت وتحل بجاح المصطفى حروفي من أحسن البرور والمهروف وتحل به نسمي فوق السوم وخيره من مانعات اللوم وخالد التبزير والتامينا لي أبدا.

ان بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وعليه وسبه سبتقا يا كافر السنب

والآل والسبي وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وسل يا رب له المحامد حلا محسم سمعه حامد وآله وسبه الحلول يا كافي الإدراك والتبديل وسلما عليه واجحل النسام باب رداء مع أياديك الحسام سل وسلما يا حبيب.

الحكيم وسلما عليه يا كريم وخذ الي كل ما اروم سل وسلم يا رشيد على الذي به برا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا وآله وسلبه السادات يا من له عبادة حاداتي صل وسلم واهب السماح حلا معصم سماهما وآله وسلبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا خادر يا من إلى ردائه أبادر حلا معصم سماه حاسر والآل والسب الذي أباسر سلح على الحاخب وهو تاه مع صلاة مكوسد جاه وآله وسبه الأجل يا من به أريدني الأدل سلح على خير الورى ياسينا ما صلاة مكوسد تحسينا وآله وسبه الأئمة يا من يصحصح لخير قمة وسليا وسلما يا خاهر حلا معصم

سل وسلم أن يا مقتدر يا من إلى مرداده أبتدر حل الذي سمعته مطهر والآل والسبب الذين مهر وسليا مع سلام طيب حل الذي سميته بطيب والآل والسبب

كما به منك أتاني سول وآله وسابه والتجحل ذن نسم أكبر ردا ينجحل سل وسلمن يا ولي حل الذي سمعته نبي وآله وسابه الأكياس يا من ينور به خياسي سل وسلمن يا صنهما حل المسمى برسول الرحمة وآله وسابه الأخيار يا من هداني بلا أخيار سل وسلمن يا سالكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي من كل المنافع حل الذي سميته بخيمي والآل والأصحاب أهل السيم يا مالكا تعبده المجامه سلي على ندب سمعه جامه والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سلي على ندب سمعه مختفي وآله وسابه السموس يا باغي حماه الرموس وسلما عليه في الجنة.

المطهر وآله وسائبه المكرمين يا من لوجهه الكريم الأمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاحم ولا لمحسها به الأحباب يا مغنيا به

صلي وسلم يا أنيس الآبل على الذي سميته بكامل وآله وسابه وللأمل يسر ومن يتقبل الحمل صلي وسلم على إجليل حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا حاسما من درر الحسود صلي على ند به تكسر أجري وبسري سالك المتشر يا من به أزلت لي ما قد بزت مؤيسا من يحاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسبيا من ليجود بالمرام صلي وسلم يا مجمل على الذي سمعته المسمل والي وسبي المحسبين وفرحا بالنسم سالمخربين صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسبه في كل حين وهندك حلني سرور صالحين صل بتسليم الهل إله على المسمى بحبيب الله وآله وسبه المفضلين وأبدا في بسر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا أصل البر وعلى نذكر واشكر النسر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكلم الله وآله وسبه سوي الهمم يا من لخير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترا ربيا وآله وسبه

ذاكروا مسلما يا من له المذاكر وآله وسببه سبيل البروه يا من توكلت عليه في سروه سل على من اسمه مسكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل الحسام وسببه واذكر لديك النسام سل على ندب سماه ناصر يا من به إلي هو ناصر مسلما عليه في الآل الحسام وسبه ولتتقبل النظام سل وسلما يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسببه المهاجرين وليهب كوني سرور ساكرين سل على ند أنرت جيبة مسلما

نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور سل على من اسمه سهير وسلما عليه في الأرض.

والي وزاب الأحلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد فلهلا من اسمه سهيل والآل والسبس والوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته سهود فلهلا من اسمه مسهود والي وزلبه وسلما وسرى بخطي صدر من تحلما إليك تجتب.

به مع سلام وجه الكلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور تلي هلا من اسمه نسير واله وسلبه وسلما وجه التوى في سرور الحلماء يا مانحا بيحداك ينسر تلي هلا ما هنس ما هم منسر واله وسلبه وسلما يا من حماني حاسبا نسلما يا من فؤادي به نور سلي هلا بدر سماه نور ولا لي وسلم.

آله وسببه وبشر بسائح النسام خير البشر يا من يفي منك للرباه تلحلاء من اسمه مصباه ولا لوسب وسلم والتجد لي بكوني بذل كل من مجد يا من كتابه لزي تقى هدى سلها لا هد سمعته هدى ولا لوسب وسلم أبدا وبصرن بي من تهبدا سل بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي والي ما سعى بالخير وبصرا بالحسرة المبشرة يا من

من خالد الأنجاب سلح على من اسمه مجاب وآله وسلبه مع سلام وامح بتأليف الهنا والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآله والسلب سوي سقائي ورقدي خلد مع الرقائي يا من به لم ينهني هدوء سلح على من اسمه حفي.

وسلما علي واقبل شكري والتهمني حجال بات المكر يا من به ينقاد لمرديه سلح على ما اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسب واعصم بزري من انسرام وسليا وسلما يا خوي على التي سمادها قم خوي ولا لي

سلِّ على من اسمه أمين وسلِّمًا بالهزم واتهل كبي كسفًا يري الخيوب دون حب يا من به فارقني تخمين سلِّ على من اسمه مامون والآل والأساب والتسلِّم وشر به فضل الخيوب خلمي سلِّ وسلِّمًا يا أريم حل الذي سمعته كريم والآل والأصاب أهل الصبر يا مغنيا حن ألم والصبر يا من به ينهو جهات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا حدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لتمكين سل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون سل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليم يا أكرم كونك لي يبين سل على من اسمه مبين يا أكرم كونك لي يبين سل على من اسمه مبين ولا لوسب سوي سيانة مع سلام وقفني خيانة يا رافحا لديك يسكو الحمل سل على من اسمه مؤمل ولا لوسب سوي توره مع سلام وجخل الأمر حي يا من إليه الحاج والوصول سل على

حول لنا وقوة سلح لا من اسمه سوء قوة وسلما في الآل والسلمها وفي توادي في المقامات اجمعها يا باقيا ليتقود الرحمة سل بتسليم حلاسي حرمة ولا لوسبس بالحطائي وكالكلي

والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت سلما يا خير راسخ وخير من يتاه سل حلاء ذي الحس سلفة المتاه وآله وسابه وسلما وبي أنر قلب الذي تحلما يا من يحس كل مؤمن يتيه سل بتسليم هلا هاد المتيح وآله وسابه الإخوان وسغل خيري كل ذي هدوان سل حلا قدم صدق رحمة بسرى وسلم يا مديم النحمة والآل والأصحاب وجه المسيء أفضل توفيق وخير حكس سل حلا خوس وخيس وخياس وسلما يا من مع بالابتياس والآل والسابس بالمنافه وليكن يا خير مهت النافح سل حلا هدية الإله والحروة الوسطى سراج الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسب وسهي مدى وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع النفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسب وخلد حسمة كليتي يا من كفاني صدمة سل وسلمنا يا إلهي.

وسلمنا يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والسبب وكل سالم يا من كفاني بك كل سالم. سل وسلمنا يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والسبب سوير الواني يا مغنيا أغناها للهدوان يا خير من نعلم.

لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا حل الذي حاس الجبال المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسقائي أهل السهاب وبيبشر كلها من وسنة من بي يريد من تعالى هنزنا وبكتابتي ربي ربي كل متاله لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سلح لا من اسمه المختار وسلما في آله وسبه وقد يتحل من منير لهبه يا من به يجيء نيسني سلح لا نور هو الأمي.

تل حلا ما اسمه أدير ما صلى مك بآله محا تابه يا من دها إسمها يا من له التسبيح والكبار تل حلا من اسمه جبار ما سلام بجميع الآل والشاب في الحال وفي المآل صلاة الحرس الحسيم الأكرم حلاء بالقاسم سي تكرم وآله وسابه مع سلام.

آله الكرام وسببه كما بهم نلت المرام ثلاث من يجود لي بطيب حلا أبي فخر الكرام الطيب ما صلى به بآله الكرام وسببه

aska salamay sil barayal anfahi hala nabi sil hulal mustafahi wa alihi wa sahbi kama maha bi asaya zul jamali famaha salli wa sallimana ya rafihu hala lasi sumatuhu safihu wal ali wal asabi wajhal kulli ibadatan laka bi khayri kalli وسلياً وسلماً يا مؤمن حل الذي سمعته مهيمن وعلي وسبي الأحيان يا من حماني عن أسى الأحيان سلي حل الصالح وهو المصلح الصادق صدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسبيه في الحال والمال يا قائدا لي مخدر التصدق سل وسلما على المصدق وآله وسلبه يا من يكف كففت ألسن هدايا والأكف سل وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وسلبه وهب لي سكرا يا من كفاني

وآله وسببه وسلم وهندك اجحل سرور الحلماء يا باخيا يقود لي تحسينا سل بتسليم على ياسينا وآله وسببه وخدي حجائب الباغر دان وجدي سل على من خاد للأهلينا القائد الحر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من

وسبه وسلين لدى الكرام وبهم بشرني ثلاث ذي الحرث العسيم البر حلا سفيه في البرايا بر مع سلامه وآله مها ثيابه كما المسايا جمحا أزكى سلامي مطرف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسبه كما سهب بدوره ولي مسرتي وهب سله على الوجيه والنسيه وسلم منزل الفسيح وآله وسبه وهب لي كوني حبيب الصالح نخب لي سله على الناصح والوكيل وسلما يا واجب التوكيل وآله وسبه وحسبيا ذكرا حكيما منك صار حبيا سله على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلم أن يا خير رفيق حلا مقرب سمعته سبيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باغيا حسمتني من ودبي يا واهبا حلما جلال جنة سل حلا

تلي بتسليم حل المقدس المكتفي الكاف وروح القدس والآلي والسبي سوي تحبدي يا حاسفا كل جوان وكبدي تلي وسلم هائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السهب يا واسعا وسهلي بالرحب سلح البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسهبه وامه جميع ما سأني في كلكل أنت سميع سلح المبلغ الموصول الواصل السافي والتحصيل وسلما عليه في الآل الحسام وسهبه

man wujuduhu bada wal qadamu salihala marismuhu muqaddamu wasaiqun wasabiqun wasalima wa alihi wasabihi bil hulama maliku ya qudus ya hasisu salihala man ismuhu hasisu wasalliman wa alihi wasabi ya man kafani jalibatin nahbi يا من كفاني كل جان يهتدي سل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسبي في الحال وفي المال.

هلا من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وسببه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة به مفتاح جنة مسيل البدح وسلما عليه في الآل سراف وسبه يا من يباهي بسراف سل وسلم خالق الأسمان على النبي على الإيمان وآله وسبه وصلني بما تحب وسعيد اجحلني.

وسبيه في الحال والمال سلم على التسليم سالميرات حال النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الحمل واشهد به سنت ما أفضل حمل سل حلا مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسبه خير الأمم ولا توجه للجهات الخمم سل حلا نور جميع النيرات وحلم الحدى مقيل الحسرات وسلما حلي في الآل مها سهابه وريم الخير اجمها سل بتسليم حلى الصفوح عن جملة السلادس النفوح وآله وسابه والنور صحيفتي وتتخبى سوري سل حلى سسبق والبراه في كل خير صاحب السفاح وآله وسبب السلام يا من كفاني.

بتسليم على في الآل وسبه في الحال والمال. يا سوجود لم يفارق الخدم دل على المرسل ساهب القدم وسلما عليه بالكرام وسب وكفني جوالب الحرام. يا ربنا سل على مخصوص بالحس والمج على مخصوص بالسرف الحالي وسلم سرمدا بالآل والسب وكل يهمدا أسكى سلام أي واهب الجسيلة على النبي صاحب الوسيلة والآل والسب الذي نفاقه كما به لم ينهني النفاق. ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى السيف وآله وسبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام. على النبي صاحب الفديلة ثلاث من خاد له تفديلة والآل والسب مع التسليم كما به لي كان بالتحليم.

الحال وسيبه في الحال والمال. سل وسلما على المسمى بساهب الحجة يا من دمى وآله وسيبه يا من جهل حتيك خدمة الخيار فانجهل. سل وسلم باني الأوتان على النبي ساهب سلطان وآله وسيبه يا من سلك كل سبيلك الخويم فانسلك. سل وسلم يا مسيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وسيبه يا من أنار وعد كل مستقيم فاستنار. سل على ذي البهجة البديهة أي صاحب الدرجة الرفيحة مع سلام دائم في الآل وسيبه في الحال والمال. سل وسلم على ستادي يا من به فتنصر تتاجي أي صاحب المغفر والمهراج والآل والسبي سرور راجي يا من حلا

سل وسلم في جميع الآل وسبه في الحال والمال، وليكن بأفضل الحدايا يا من مهى الحيوب والخطايا، وليكن بصدق والإخلاص.

ذاهب الغديب مع سلامه بآله الكرام وسبه كما هبى بالانسرام سل بتسليم الحلا من دهيا بساهب القدم يا من دهيا وآله وسبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة حلا النبي سايب الحلامة صل وسلم بجميع الآل وسبه.

آله وسابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان سل وسلم بسوي الهيان من آله وسابه وكلي بلا محادات ونوير كلي سل وسلم على فسيح بك اللسان منزل الفسيح وآله وسابه ولئل قلوب من لم يؤمنوا بقتل سل على المختار أسن خير متهر الجنان يا سل خير وسلما عليه في الآل الهشام وساب واسكر كرما حسن سام على رؤوب ورهيم وصحيح بربه الإسلام من محل أخيه سل وسلم بجميع الآل وسبه في الحال والمال سل بتسليم على حين النحيم وسيد الكونين باسد النحيم وآله وسبه وعنهم بلا حسن يا خير مبخن منحم سلي.

والآل والسبب لا تناهي يا من حمى نيهن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق سلح على المختار سهد الخلق وسلما عليه في الآل وفي ذهابه في الحال ثم ما يبي يا باقيا لي كان دون خممي خذ الصلاة لغريب الأمم وسلما عليه في الآل مها ذهابه يا من دهائي سمها سل بتسليم على حيث الحرب ورافع الرتب كاس في الكرب وآله وسبه والتحمد هذا نسام حمد مخل سمد سل بتسليم على سل فرج بدر تمام وكريم المخرج وآله ما سها بالكمل وارفع لوجهك الكريم حمدي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي.

ربنا صل وسلم كل حين على نبيك أم الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من حبت. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من سنوب يا مالئا بجاه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حبسه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله. يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلام الخديم إلى الذي سر له خير قديم. يا ربنا خلد سلامك لمن وهبت لي بجاه خير أمن. يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بصر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح نبيب. آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصفك يا من لوجهك الكريم سنزام كتبت قدلي الأياد الحسام بلا أذن ولا جوان ولا قرر ولا حدا ولا بلا ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم سال كتاب كتبت هب لي حزمة من الحزام.

حلا من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسلما حلي واغفر يا غفور لقارئه وآل بي نفور واجح الحروف فصل نساء سرمدا بسارة حسيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجه لهم إلى سوى قارئ أنت المهين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط بي سواه يا جميلا ينسط يا سل البلاد والعباد سليا وسلم على النبي وكليا في آله وسلبه وترفها إليك صحيح.

الرسل مني اقبلن صلاه قد لهفت بها نسما لوجهك يا من قد معك زلي اقبل لسامي وسهي كله كرما ولا ترد غيادا لي من الحمل اقبله مني بذلا لا مناقصه وخذ بخير حناء لي به املي اشكر بفضلك سهي وارضي عن به يا من به سر ساهل ولم امل انت الكريم الذي ابخيت كرمه يا خير هاد هداني افضل السبل كن لي بجاه الرسول الله مالكنا عليه خير صلاه منك عن قبلي وارفع نساء مي ساجودا وتكرمه ولا تردنه يا مصيب الحلل دم النساء ما الى سيسع بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم ارج في سر وفي حلل بحق وجهك حق لرجاء انا لي يا رب كن لي وقد لي بالرضا خرجي وما التمست بجاه المنتقى انا لي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبصرن بنسمي افضل الرسل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سرين بسير مثنى خيسي في كر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما غيستي شقيا من لم يهوك كولا باج تخيلنا ملاج كو سونو بوروم مني ما ماكو بند مانيكو ندخ من ناكو بند منيما واو خينا لولا تخ منا شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتبا سونو بوروم بن تخيلي كيب كوما باج تي لوح المحفوظ.

إلهي سن الأداء ونجني من الكفر والكفران والتكفين صلبا. إلهي غني ميلا إلى خير مرتدا.

وجئت به فتحا مبينا يقودني إلى البر والتقوى وجنبني العجبى إليك السعير رجالي وخربتي.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت يوم مولده بحروف قولك إن ربي على كل شيء حفيظ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وزد حفظ روضته وصونها بهذه الحروف آمين.

ساري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى

كل وهيب للذي كرما ينقاد لي منه فاد لنقاده الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي خادم الرسول باندي بي نكو جانغ سي ديغال الشيخ حمزة مباكي من سيرين صهيب دي نان كيب كومو دوبو سي سام نوب دي لا نان غي جيمي سيرين توبا nga ñaanal ko mu gudd fan lol te wer ba yene jim am ci liguel serigne touba mu agale ko te sax dak di doon begum serigne touba te sax dak ci li neex serigne touba jëm ci te di ci jëmele fa faaw barki xassidi.

0: بسم الله الله ياتي بالشفاء
1: ان شاء الله تاتي ان شاء الله
0: ببركه دعواتكم الصالحه المستجابه ان شاء الله.
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الدين ويقولون إخباري وأنت يسكني عليه الشعر الحكمة وإن كان من قبل في الضلال المبين يا أهلهم ما يقولون يا عزيز الحكيم وذلك فضل الله يسير من الكتاب والله في الخاطر العظيم مثل الذين أهملوا الكتاب ثم يحملوها كمثل الذين يهملوا الأسفار بسم الله قل إن شئت فقل يا آية الله والله على عين القمة سالمين يا أيها الذين آمنوا إن سعمتم أنكم أولياء بدون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنى الغرب ما قدر الدين الظالمين كل الموت به سردا فينا ولا فيكم ثم تردون الى عين الخير والشعر ان اجدكم ما كنتم تعبدون يا ايها الاسلام اذا نودي الاستعداد من الجماعه فاسمعوا الى الشهوات وضعوا البيع فريق خلوه ان كنتم تعلمون ليس حقي بالشهوات وانت تسرق وقوم خطر الله اخبر الله كثيرا لعلكم تفلحون فسعروا تجارنا لهم فعضوا إليها وتركوا فخائمة وما عند الله خير من الله إن تجار والله خير مع سخيم الله

0: Allah. Allah. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المختار عليهم وضع الرادين فتلك أجزاء خافية وجوه يومئذ خاشعة حامية ناشر تصلى نارا حامية تسقي من أي نارية ليس لهم طعام إلا من ظالمه واسم الله العظيم الجرح وجوه يوم الجنة عند لسان العاطف في جنة حالية لا تدخل فيها لاقية يا يوم جارية لا أصغر مقامة ولا أكبر مقطع وأن لا يكون فوز وسعى به الدوس وفلا ينسين إلي كي يقلقت وإلى السماء كيف نصحت وفي الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شفحت وتكلنا ما أنت مفكر لا تعلم شيئا إلا ما شاء الله يفعل وأطيعوا الله وأطيعوا الأخبار إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
1: الله
0: الله أكبر يا الله أهل الحمد
1: هبلا
0: الله أكبر
1: Look.